0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الألكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
5: نقلا للأحداث المحلية،
6: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما نعتد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتد يسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف شفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات،
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
6: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم

0: اليوم يا ابو كسوي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه يعني بلاكي مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعه لهموم المواطن
0: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرف يا زلمه هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه في ناس مكدسه مش محترمه وبس يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما كرهت كرفناكم.
1: اخر الاخبار والتطورات
2: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه
0: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلديه مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسادة وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامج طلة الصباح. أحييكم يا أحبتي أخوتي وأخواتي أينما كنتم وأينما تواجدتم، ها هو موعد برنامجنا ينطلق برفقتكم أحبة إخوة أخوات أصدقاء وصديقات، من اختار أن يرافقنا حتى الساعة 11 عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني عبر منصتي التيك توك والفيسبوك أيضا. صباح الخير، أسلم على كل من أصبح الآن على رأس عمله، صباح الخير، الله يعطيكم العافية، وعلى كل الباحثين والباحثات عن العمل أيضا صباح الخير، في ظل تعثر الكثير من الأعمال وتوقف الحال، لكن إن شاء الله بترجع العجلة بتمشي والحياة بتمرق وبتعدي، قولوا أمين. وكل اللي خلصوا هالمهمة اللي عليهم، اللي تقاعدوا، اللي أدوا واجبهم ووظيفتهم بهاي الحياة في مختلف القطاعات كمان، بنقولهم الله يعطيكم ألف ألف عافية، واللي عايشين هيك الآن حالة من السلام الداخلي والرواقان، مع أنه يعني يمكن تدور عليهم بالإبرة بتلاقيهم في البلد، هدول اللي رايقين وقاعدين وهيك عايشين حياتهم بوتيرة هادية ورايقة، ومتكتكة أمورهم وضب أحوالهم، مهندسينها بطريقة صح وعاملين لها حسبة حلوة وكذا وإلى آخره. فالله يعطيكم العافية ونقولكم شكرا على كل ما قدمتموه في كل القطاعات المختلفة، بالقطاعات العامة، بالقطاعات الخاصة، بالقطاعات الأهلية، وللي كمان بعرفوش يقعدوا هذول حتى من بعد التقاعد، في ناس ببلشوا بالأعمال الخيرية بمؤسسات وجمعيات وتطوع في هون وتطوع في هناك وكذا وإلى آخره، وكثيرين حركة بالخير طبعا، فالله يقويهم والله يعطيهم الصحة. اللي دائما وابدا عندهم شغل 24 على 24 ساعه، مين هم يا شادي باشا؟ مين هذول؟ سواء كانوا عاملين او عاطلين عن العمل، هم عاملين. الربات البيوت هذول لا في اجازه ولا في يوم عطله ولا في استراحه ولا في تقاعد ولا في يعني من كل هاي، فالله يعطيهم الف الف عافيه كل ربات البيوت، اخواتنا، بناتنا، زوجاتنا، صديقاتنا، يعني كل هاي كل هذا القطاع اللي دائما وابدا بيشتغل بقوه وبيشتغل بلا ملل بلا كلل، نفس الاشياء بكررها كل يوم، نفس الاعمال بكررها كل يوم، الله يعطيك الف عافيه، الله يسعد صباحك انت وهي وهديك كمان اللي انتم مشتاقينها، صباح الخير لكل حدا موجود معنا بهاي اللمه الصباحيه. تعين الكزيات خالد عواود، والله انا السياره ضاوي احمر من امبارح بصراحه، يعني ها فاجل سولر، الولد راح جاب شو اسمه 5 لتر ب 50 شيكل، اقسم بالله ب 10 شيكل، شو ها ما بده يعني بكفين، باطحته على الكازيه لما كانوا يعبوا بالقلنات وبالمش عارف ايش وهاي الأمور. بعرف شو وضع سولر اليوم، فيش راح إجا ما بدريش بصراحة، الأمور هيك بتحسها السعانة مش مطبوخة صح في البلد.

من راديو موال بيت لحم صباح الخير والورد والنور لكم جميعا متابعينا في بيت لحم، بيت جالة، بيت سحور، بالقرى، بالبلدات، بالقدس، بمحيطها. صباح الورد والفل عليكم بأريحة، بالأغوار، بالمناطق المحيطة كمان. الله يقويكم، يسعد صباحكم عبر راديو القمر. يا صباح النور راديو القمر، نسبة إلى إيش يا شادي؟ مدينة القمر، أريحة مدينة القمر، مع أنه هلا مدينة الشوب هي، هلا هلا أريحة مش مريحة يعني. من طوباس، من كمان صباح الخير سلفيت، صباح الخير نابلس، من راديو بانوراما صباح الورد عليكم، وصباح الخيرات لكل المتابعين في جنين راديو بلدنا، وبقلقيليا راديو نغم، بطول كرم راديو كل الناس. صباح الخيرات والنور والسعادة لكل أبناء شعبنا وين ما كانوا، بالداخل، بر البلد، جوا البلد، 48 67، غزة، خط أصفر، خط برتقالي، بالقدس الغربية والشرقية وبناتهم، وين ما كنتوا بتابعونا وبتشوفونا من خلال شاشة التلفزيون معا أو من خلال روابط البث الإلكتروني كمان. سلامات وصباح الخير لمن اختار أن يرافقنا من استوديو راديو الرابعة، هذا شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية. سلامات وصباح الخير سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة. سلامات وصباح الخير، تحياتي محدثكم حتى الساعة 11 عادل الغريب في الإعدادي والتقديم، حتى الـ 11 أوراق وموضوعات وأهم شغلة سعد متبعها اليوم. كل يا زلمة امبارح حضرنا الدنيا وهذا حرب وفقسنا عودة ترامب. يلا الله يفرجها محبتي، يا هلا فيكم.

شو في ما فيه في الدنيا أخبار؟ وهم كانوا نازلين، هاي سنة الحياة، حدا طالع وحدا نازل، حدا رايح وحدا جاي، حدا بزعل وحدا بيرضى، حدا معك وحدا مش معك، حدا مشرك وحدا مغرب، كوكب وبده يعمر، حياة وبدها تمشي. نايا بتقول صباح الخير لكل واحد كان يحكي عايش عيشة الشحاتين، صرنا نشوف كيف وضعهم. الله يسعد الصباح أبو جار أبو حسن، يسعد صباحك. كمان تحياتي لحمادة ابن الخليل. ليش بتقدرش تعليقات؟ مش فاهم ترامب العجيب. والله العجيب صايل البحر، يسعد صباحك حبيب وغالي أبو عناد، هلا بيك. سلامات، انبسطت بشفتك، يعني شوف خشت الشين عالسين والسين عالشين زي ما البلد خاشة في بعضها. اياد نايف احكي عن التعليم يا استاذ عادل، عن قرار التعليم بالمصادر المفتوحه. هذا بده قاعده والله يا ابن عمي، بده قاعده وقاعده صحيح، لانه قاعد انا باخذ صدى من هون ومن هون، باخذ بجمع يعني خلنا نقول شغلات. بعرف انه الان يعني في دورات تدريبيه مكثفه للمعلمين حتبلش، وإشي منها بلش كمان. ويعني بنتي حدا منهم انه قديش يقدروا يتأقلموا يحضروا حالهم لهذا الموضوع. بس في كمان نخبة من المعلمين والتربويين بيقولوا يا جماعة الخير الحقوا هذا الموضوع قبل ما يصير. يا وزير التربية والتعليم اسمع للتربويين اللي كانوا في التربية والتعليم، اسمع في التربية والتعليم للتربويين المتقاعدين. مش غلط تعملوا للمم ولا مدراء مدارس، لمدراء تربية سابقين، لناس عندهم خبرة بالتعليم. مع احترامنا لكل العاملين بسلك التربية والتعليم، من الوزير وانزل واطلع كمان، يعني مش غلط. ما خاب من استشار ومن استشار، يعني من شاور الناس شارك عقولها. بقول لك يا جماعة الخير، يا جماعة الخير الحقوا التعليم قبل ما يضيع. وهذلاك بيقولوا لك لا، واحنا بين حانا ومانا ضاع اولادنا. يا رب يصير تغيير حكومي قبل ما يطبقوا الموضوع، لانه بيجي وزير تربيه وتعليم جديد بيقول لهم امزع الورق، امزع الورق، امزع، روح يا ابدا بغير الاستراتيجيه. قولوا يا رب يصير تغيير حكومي يا رب. يلا اللي بعده. يا صباح الخير لحمادة كمان من صريف، صباح الخيرات ثوابت من بيت فجار غدير، يسعد الصباح. كمان مدينة العذاب، وين هاي مدينة؟ كل الضفة صارت أريحة، استوينا. والله يعني واحد امبارح بكل يزم شوفونا الأرصاد مع قصة الشوب، كنت شوي كاينين تعين هيئة تنظيم قطاع الأرصاد. طلعت عفوية هو، يعني كيف مثلا حدا بقول لك شوفنا التربية على موضوع الكذا، شوفنا هيئة البترول على موضوع، شوف المالية، هذا موضوع رباني يعني، شو يسوي لك الأرصاد؟ طبعا هو ضحك بعديها استدرك الموضوع، قايزم شو يستوينا، طب شو يعني شو يسوي الأرصاد يعني. أشرف الهيجة جنين، صباح الورد. إبراهيم أبو سنينة هلا بالحج، سلامات. سماح بقول متى تستوي هالطبخة خلينا نعرف شو طعمها. المغوط كان يقول مقولة كثير مقولات، حدا بيعرفوش يعمل سير على أقوال المغوط بلقيه بيحكي عنها هلأ يعني. الغرب بحضر الطبخة، الأمريكان بيجيبوا الطنجرة مش عارف مين، الإسرائيليين بيأكلوا، العرب بيجلوا الصحون بما معنى. أبو يزن بيقول المعابر والعمال

0: تعرف شو أحلى إشي؟
1: تسمع محمد عبدو انسى يجي
0: هلي هلا اشربوا مي اشربوا مي زعلان اشرب مي زي اشرب لما تنسطح عيني بشرب لما انسطح كاسة واحدة كانت حاطين لي كاسة واحدة بينه عمر مش هون ما هو يدير باله علي خص عليكم يلا صحة بقول لك ترامب علق الهجمات على إيران لإتاحة الفرصة للتوصل لاتفاق سريع لأنه كان محضر قنابل قنابل قنابل قنابل الإيرانيين قالوا استنى استنى احنا بنمزح استنى شوي يا زلمة هي يا زلمة هدا شوي روك واتصلوا فيه أكم من حدا يعني حطوا جاههم عليه وقالوا له جهت الله عليك ترجع شبرية محلها أسحب أسحب أسحب رجع هذا اللي صار بس يعني صياغة أخرى لأنه الزلمة زعل بقول لك وبعدين يعني ظلنا نتنطز لبعض كل شوية ضربة هون وضربة هون يا بننهي يا بننهيش ما بعرف

فطلع الزلمة بعديها بعد ما يعني شهدوا عليه وكذا, قال لهم أنا كرمالك ووقفت واطي أمان كلهم وقفت الضربة, ضربة تاريخية على إيران عشان تعرفوا أنه أنا برضو يعني محترم. هذه المناسبة بنهدي ترامب هاي الأغنية وطاقم البيت الأبيض. جابوا لي مية مية أيوة وزعوا مية شباب نروح الأموات طبعا الأحياء ما حدش وكتش بوزعوا الناس عن روح الناس لما يموتوا وكتش بيحبوهم لما يموتوا هم أحياء ولا طايقين بعض. قال لما يموتوا بصير حبيب قلبه يا زلمة يحبه حي بلكي تعطيه شوية عمر شوية أمل شوية حياة. أيوة

عزيزة المواطنة شربت قهوتك يلا عشغلك يلا يا اختي انت وهي يلا ايش قاعدين على الراديو وعلى التلفزيون وعلى الفيس وعلى الواتساب وهذا جروب البنات وهذا جروب العمات وهذا جروب الخالات وهذا جروب الجارات من جروب لجروب بتقضنها وهات خلصنا بعدين المهم اللي شربت فنجان القهوة ما تكبش الريم التفل تبع القهوة بقول لك استخداماته يا باي ما أكثرها وأهمها للبشرة كويس ادهني بعدين بقول لك ادهني في شو اسمه حيث يعد من الأشياء المهمة للعناية بالبشرة يستخدموا أيضا في تسميد النباتات تنظيف الدهون امتصاص الروائح غير المرغوب فيها وإمكانية الاستفادة منه في إبعاد بعض الحشرات كيف يمكن الاستفادة من بقايا قهوتك اليومية بدلا من تخلص منها وتوفير بعض النفقات في نفس الوقت مكافحة حشرات تنظيف أسطح امتصاص روائح صبغة طبيعية للأقمشة وال إخفاء خدوش الأثاث الطهي لتطرية اللحوم الجمال والعناية الشخصية تقشير البشرة كل هذا من القهوة تنظيف فروة الرأس بعدين بدنا جيتور ينظف فروة الرأس من القهوة تقليل الانتفاخ تحت العينين أنا يعني كنت بستنى إطالة العمر كل هذا من القهوة هذا كيف وكلك القهوة بتضر بالصحة تردوش على الحكي خلاص اشربوا قهوة

كل حدا ماشي بسيارته وعالك بأزمة يسعد صباحك، خفف شوية روك شوي، هدي مش يعني أنت مش رايح تلاقي المشوار الراي عليه يمكن يسم بدنك كمان، خليك سمت البدن اللي أنت فيها، روك وإهدى وتعصبش. هيئة الشحادين تعلن أن يوم غد سيكون إضراب شامل للشحادة، لأنه ردا على قصة العزارية ولا شحاد استفتح من يومين. شكرا يا محمد لهالمعلومة. قال ليش ما هو ليش بحاربوا المتسولين؟ ما هو عشان هيك قول يا زلمة قول. أيوة

0: بقول لك استثمار خطير. لماذا تفقد الهواتف الكابلة للتايكيمت أتفه أنواع التليفونات الأمانة؟ هي هذا التليفون اللي شو كان يسموه الأولاد البطعج هذا ما لما قعد شهرين مش حدش يشتري. لا أنصحكم باقتنائه أو بشرائه أو يمكن منظره هيك وفي عجقة وفي شغلة وتطعش التليفون وبتثنين وكذا من هالكلام تسوكوا من هال
1: معلمين.
0: آه ما بزبطش
1: مش حاتين. لا احنا معلمين
0: حسبي الله عليهم.

عليهم. رنج بكلك هذا غير الأرصدة. وهي مش أول قصة، كل سنة سنتين بتطلع لها قصة على متسول من المتسولين عنده ثروة ثروة، وبتلاقيه في الشارع يا حرام تحت الشمس وتحت البرد وتحت الكذا ومش عارف شو، قطع قلبك عليه وبالآخر بطلع من عن والدين، وبتطلع أنت أهبل وساذج ومش عارف مين، وبقول لك لا تنهر. هو لا تنهر، اذبح احبسه، تنهروش نهر، احبسه حبس. يوسف بقول لك إن حالة الأزمة على الوقود ولا زي ما لا، وترجع يزم يروح يزم يا زلمة، ترجعش ترجعش، لأنه أنا بقولكم إذا انحلت أزمة الوقود ما نخش في أزمة ثانية، خلينا على اللي بنفهم فيه أحسن مما نروح نفك إشي ثاني. خلينا على الوقود بنتفاهم معاه، بتفاهم معنا بشو اسمه بتصير.

0: هذا مدلين. كل امبارح شفت واحدة من المتسولين على مفرق فقالت لها شفتي التعون العزارية هاي ساب عليها وشاردة. عليك لازم نعملهم ما في مجال خلاص. هلا بفارس سماح صباح الخير. ابو المجد تحول التسول لتسول مباح على المواقع مش على الواقع للأسف. يس منال صباح الورد اكثر حدا نشيط على البث عنا دايما. منال يسعد صباحك.
1: مارس الشحاتة بحدا وفهلوة والقرش بالتباتة بنجيبه.
0: عبد الله فريد رازم يسعد صباحك.
1: مارس الشحاتة بحدا وفهلوة.
0: رومانس فهد سلامات مبارك الله يبارك فيك ويسعدك شكرا. لما عبد صباح الخير. يعني أنا يمكن طيب أم أحمد محميد في مجال التسويق مش عارف شو هو. أسوأ ما في القهوة هو تصنع جلسات لها علاقة بشرب القهوة. قعدات القهوة هاي يصير فيها مش عارف شو. كاساندرا يسعد صباحك. كان تظل البرنامج هلا نشيط. يعني ظلوا بالنشاط اللي انتو فيه. احمد دبكر سلامات وصباح الخير. كمان وسام نتشي موظفين مثلك ملايين اللي بيحاسبوا موظف مثلك ملايين. والله ماني فاهم. اذا ما سب الله يسامحك واذا مدح شكرا. والله ما فهمتك كلك فهمت بكذب عليك. الصبح دقعد احلل شو هذا بدريش.

0: قصة الطيران من الصبح في أجواء يبدو أجواء حرب يعني خفيفة هون وهون مش عارف في بنعديها يعني. طيب فاصل وبعد الفاصل نشوف شو قصة الطيران في إشي بغزة ولا ما في شيء, لأنه كل ما يقولوا طيران أكيد يا بدها تكون في لبنان يا في إيران يا في غزة, بس مين الحلقة الأضعف؟ إحنا, لا إحنا دائما إحنا ملطة يعني للجميع. يلا نروح لفاصل يلا.
1: 101.7 FM

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعرفش نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعرفش نسوي منهول، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرمتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا لنبدأ بتقليب هذه الأوراق الصباحية، وكالعادة البداية من غزة. كيف تبدو الصورة هناك في ظل الحديث؟ كان امبارح تصريح لدحلان بحكي فيه انه ستتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طالما التزمت الفصائل الفلسطينية بموضوع سلاح وكذا وإلى آخره، وكان في يعني حالة من التفاؤل في هذا الموضوع، لكن ميدانيا حتى الآن الإسرائيليين كطبيعتهم لا يلتزمون بأي شيء مما يذكر أو يكتب أو يطلب أو يتفق عليه. يعني هاي طبيعتهم من زمان، من العام، من أول العام، من أول العام، من قبل 1000 سنة. فداء حلس مراسلات معنا في غزة. صباح الخير فداء.
1: صباح النور لك زميل وللسادة المتابعين والمستمعين.
0: قديش نسبة التفاؤل اليوم واصل عند الناس؟
1: والله التفاؤل لحتى الآن غير محمود، لأنه القصف مستمر وعدد الشهداء في ارتفاع، وبالتالي لا أحد يتفاءل بما يجري، خاصة بأنه في كل مرة الاحتلال عندما يتم الإعلان عن اتفاق ويتم الإعلان عن انتهاء حقبة 3 سنوات من الحرب، نعود مرة أخرى للحرب والدمار والقصف الإسرائيلي. نأمل أنه
0: يعني الثقة مش مش مش مطلقة بالتصريحات وبالأخبار وبهذه الأمور، مش ما في ثقة كبيرة.
1: بالتأكيد لا، لأنه لك أنت تخيل 297 يوما تقريبا على وقف إطلاق النار، والاحتلال مستمر منذ أكتوبر العام الماضي وحتى يومنا هذا، وهو مستمر في القصف والقتل والاغتيالات والتدمير وكمية الاغتيالات التي تتم من قبل الجيش الاحتلال في الشوارع، في الطرقات، في المفترقات، في أماكن مكتظة بالسكان، عمليات القصف هنا وهناك، التدمير الواسع لأماكن مأهولة بالسكان. هذا دليل على أنه لا ثقة بما يجري حتى اللحظة، لكن نعمل أن تخيب الآمال وأن يصدمونا بوقف الحرب و إنهاء المعاناة المستمرة منذ 3 سنوات، لكن هي بالفعل ليس من 3 سنوات بل منذ احتلال إسرائيل لأرضنا.
0: شو في أخبار ميدانية حياتية ثانية؟
1: هذا الصباح منذ ساعة الصباح 10 شهداء وأعداد كبيرة من الجرحى في سلسلة عمليات اغتيال منذ ساعات الفجر هذا الصباح. شهيد وزوجته وطفلهم شهداء، أيضا شهيد وزوجته وأيضا طفله أيضا شهداء، يعني عائلتين، عائلة من عائلة الهمس في خان يونس، وفي غزة من عائلة أبو الطيف تم استشهاد الأب والأم والطفل، وأيضا الهمس الأب والزوجة والطفل باستهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال. أيضا الاحتلال كان مستمر بإطلاق النار في البلدة القديمة، وهناك شهيد في هذه المنطقة، أيضا استشهاد شاب أفرج عنه من قبل جيش الاحتلال تقريبا الأسبوع الماضي، لكن الاحتلال قام باستهداف مجموعة من المواطنين في شارع عمر المختار، وهذا الشهيد هو محمد عبد أحمد أبو راس، استشهد مرة أخرى. أيضا الاحتلال قبل تقريبا أسبوعين استهدف في شارع الجلاء مجموعة من المواطنين، كان هناك أعداد من الإصابات. اليوم أعلن عن استشهاد الشاب أحمد الخضري متأثر بإصابته التي أصيب بها أثناء الاستهداف. بالتالي أيضا هناك شهداء في منطقة تل الهوى، الاحتلال قام بقصف سطح منزل في منطقة الصناعة بحيث الهوى، والشهداء هما كمال عليوة وزكريا أحمد زيدية. بالتالي زميلي أعداد الشهداء ترتفع والإصابات ترتفع، عمليات الهدم أيضا مستمرة. الاحتلال نفذ عمليات تفجير لمنازل المواطنين في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. أيضا ما تبقى من المنازل في المناطق الشرقية تحديدا شرق حي الشجاعية أيضا يتم الاحتلال بتدميرها. أيضا في المناطق الشمالية أيضا تحديدا في جباليا أيضا هناك تدمير لأعداد من المنازل. بالمجمل يعني خلال 48 ساعة الماضية أو عفوا خلال 24 ساعة الماضية تقريبا وصل قطاع وصل المشافي من شهداء تقريبا 17 شهيدا والعديد من الإصابات نتيجة الاستهدافات المتواصلة. هذا يضعنا أمام تساؤل إذا كان هناك اتفاقا وكان هناك إجراء سياسيا يتم في القاهرة ويتم مع الوسطاء ومع الفصائل، لكن الاحتلال على أرض الواقع عمليا مستمر في عدوانه وفي عن جهيته، خاصة معروف بأنه الاحتلال لا يلتزم بأي اتفاق أو عهود أو مواثيق أصلا مع الجانب الفلسطيني منذ سنوات عدة، فكيف الآن؟
0: بين الله. ويعني هي قصة يعني زي ما بيقولوها اعتراضات وتلكع وعدم الالتزام وهي الامور من الصفات يعني ما بكونوش هم اذا بيعملوهاش. بقول لك اسرائيل قدمت شكرا فداء، شكرا كثير، امنيات السلام لك ولجميع اهلنا بالقطاع. اسرائيل قعدت على مع انه هو بقترح، انت فاهم وين القصه في الموضوع؟ انه هذا اللي احنا موافقين عليه اللي الدنيا وافقت عليه هو اصلا مقترح اسرائيلي، كانوا الاسرائيليين يكتبوه يبعثوه للامريكان، كانوا الامريكان يبعثوه لمين؟ للقطريين، القطريين يبعثوه لمين؟ لحماس، حماس يعني تمسكوا هيك تقول هيك شمال يمين يعني تحط ملاحظات، ملاحظات عاودوا يرجعوها عاودوا يحطوا عليها ملاحظات، فصاروا يبعثوا ملاحظات ورد على الملاحظات. في الاصل هاي صياغه امريكيه، صياغه امريكيه بالتنسيق مع الاسرائيليين، يعني هذا الاتفاق اللي كتبوه الأمريكان جماعة الإسرائيليين واللي موافقين عليه، أنت متخيل؟ فهذا بالأساس هو صياغة إسرائيلية أمريكية بعد ما صاغوه هم. شو ليش هلأ يمكن حدا يقول طب شو هالعبط يعني إنه هم يصيغوه وعاودوا يبطلوا؟ لا، هم بيصيغوا أحيانا بعض المقترحات علشان إحنا نرفضها، بكونوا حاطين نسبة إنه إحنا نرفض هذا المقترح لأنه بكون فيه يعني خلنا نقول طلبات تعجيزية أو أو أو إلى آخره. اللي بفاجئهم إن إحنا وافقنا، فبقول لك لا في كم من نقطة هذا كيف واحد بتفلج يعني، واحد مفلخ، واحد منعون والدين، واحد أنت لا عارف تفهم معاه لا بالكندرة بعيد عن السمعين ولا تتفهم معاه بالمنطق ولا بالعقل ولا بأي شيء في الدنيا. غلبوا الدنيا هذول الناس بالمناسبة تاريخيا ودينيا وجغرافيا وبشريا وإنسانيا. اتبعوا تاريخ هذول الناس بتلاقوا انه كل الناس اللي حاولت تستوعبهم وحاولت تتفاهم معهم وحاولت تحتضنهم وحاولت تطبطب عليهم عاودوا بالآخر كبوهم وكرفوا منهم وزهكوا منهم، واليوم الأمريكان قاعدين بتململوا منهم قل لك وبعدين مع نفضهم هذول الناس يعني خلاص مش ضابطة معهم، مش ضابطة. فأجوا قالوا طالما الفلسطينيين وافقوا طالما العالم وافق لا احنا في عنا ثلاث نقاط احنا معترضين عليهن. هذول شو تقول لي جمع حاس؟ لا احنا بدنا الدم روس لاح قدام عينينا. وفي شغلات اعترضوا عليها رغم انه هم اللي كتبوا هذا الموضوع. زي واحد بيجي بقول لك في عندي طلب اثنين ثلاثة كله موافق، بقول لك لا بس في كله موافق، بقول لك بس ما هو في كله موافق، انت فاهم؟ ظل مرة موافق وموافق لعند ما تمشي الامور لهذا الاشي. على كل حال قديش احنا اليوم هاي الملفات كلها مربوطة بالصراع الاقليمي اللي قاعد بصير موجود بالبلد بشكل عام يعني اقليميا، علشان نعرف تداعيات هذه الأحداث، تداعيات هذه المواجهة، تداعيات هذه الحرب اللي مش معروف لها أول من آخر للأمانة.

هاي الأغنية كانت تقريبا أغنية الانتفاضة الثانية لما كانت إسرائيل تقوم بعمليات القصف واستهداف المقار الأمنية والعسكرية والشرطية والتنظيمية والاغتيالات سواء بالضفة أو بغزة بذروة انتفاضة الأقصى. واللي كانت على أثر اقتحام شارون للمسجد الأقصى المبارك. والله أيام وذكريات ومواقف وأحداث ومجازر ومعارك وكلب

والله اللي بده يتبع تاريخ يعني نضال شعبنا ومقاومته ورفضه للاحتلال مش هيعدي ولا يوم إلا في حدث, في ذكرى, في قصة, في وقفة, في في في إلى آخره أحداث. بس مرات بتحس إنه إحنا بننسى قيمتنا, بننسى حالنا, بننسى شو عملنا, بننسى شو صار معنا, بننسى تضحياتنا, فنصير نجلد بحالنا ونصير نخون في بعضنا ونصير إنه يعني هاي الفئة وهاي الطرف وهاي الجهة وهذا الموضوع. لما يعني شعب مدح النبي قبل 1400 سنة عليه الصلاة والسلام وهو مش مقتنع في حاله, كثير مرات تيجي بتلاقي إنه حدا ما بيكون عارف قيمة حاله, يعني حدا وشعبنا تحس إنه صار عنده يشكك في حاله أو يشكك في نفسه, يعني يشكك في وطنيته, بتشكك في انتمائه, في عقيدته, في دينه, في حاله, في كل تفاصيله. من كثر ما بنحكى مرات, يعني من كثر ما بنحكى علينا ومن كثر ما إحنا كمان مرات يعني صارت معنا الأمور هيك صعبة وإشي, فبنصير نتنكر لحالنا. كيف واحد بقول لك أنا حاسس حالي عايش في الدنيا غلط, أنا جاي بيني كذا, مع إنه لا وستين لا كمان. فللأمانة تحية لشعبنا وكل أبناء شعبنا العظيم في كل أماكن تواجده. واللي صار انه في اكم من حدا من اللي اجوا صدفة في صفوف متقدمة بالحياة الفلسطينية سواء السياسية او الوظيفية, حولوا الحالة الوطنية والدينية الفلسطينية للأسف الشديد لمشاريع شخصية ولاعتبارات ذاتية ضيقة جدا, وصار في ردة فعل عند الناس ما بيلتاموا عليها, انه بقول لك انا مثلا بلا مؤاخذة يعني اروح كلها التضحيات علشان واحد عرس مش معروف اصلا شو تفاصيل حياته, يعمل لي فيها قائد ويعمل لي فيها قيادة كبير ويورث ابنه القصة والمسؤولية ويورث ابنه السفارة ويورث ابنه. يا رجل حكولي يعني واحد جايب 52 في التوجيه, دارس في مصر مع شباب, روح حان صار مسؤول كبير 52 وكان سقيطة وداير في الشوارع, سقيطة وداير في الشوارع, روح حان لأنه أبوه مسؤول صار مسؤول. هذا اللي بخلينا كفلسطينيين أحيانا نكفر بوطنيتنا, أحيانا نكفر بانتمائنا, بس بالآخر برجعنا أصلنا. فهذا اللي بخلينا كلنا ليش يعني ليش التضحيات عشان واحد منفوخ كرشه قدامه مترين يجي كل أصمد واصبر ورابط وكذا, وهذا ما نملت عن أبو اللي جابني في الحياة اللي عايشها. أنا اليوم الصبح طلع معي يعني نزلت من شوي على الفيس إنه عسكري بلديات نطالع, يعني يبدو انه هو كمان مستني حدا يطلعه. كل احترام طبعا لجميع موظفين مدنيين وعسكريين وعمال وكل قطاعاتنا اللي لحست التراب, فبندردش كيف كلي والله كرفنا والله زكنا والله انا اكل هيك كانه كان مسدود بكشه. قل اللي طالع فيهم انا يا رجل دغيب عن بيتي برا الخليلو 38 شيكل عسكري يضرب وطرح وطويل عريض وابصر شو الرتب اللي معه 38 شيكل اطلع فيهم على الدوام وبده يغيب يومين. هذا لو بدخن اكيد بدخنش, يعني مش لانه بده تغيير مضر بالصحة, لانه معوش يشتري دخان, يا اما بيشتري بالسيجارة بالخفية, يا اما بتعرفش يعني شو الطريقة اللي بتعاطى فيها مع هذا الموضوع. وكل هاي قربنا على التقاعد ويا ريت يقعدونا ونخلص من هالقصة اللي احنا فيها لانه لا ورانا ولا قدامنا. فبتطلع بتقول طالما انه يعني هذا هلأ واحد مسؤول ولا ابنه بيعرف هاي القصص, بيعرفوش ما بيعرفوش, اذا بمرضوا بتحكموش معنا, اذا بتخرجوا بقعدوش معنا, اذا بيأكلوا بيأكلوش معنا, اذا بيشربوا بيشربوش معنا, اذا بالشوارع بيمشوش معنا. حتى الشوارع اقسم بالله العظيم يعني يمكن شوي الان الاسرائيليين لانه زعلانين منا على الاخر حطونا كلنا في زاوية واحدة, بس في الوضع اللي كان قبل والله العظيم لا عمرك ما شفت مسؤول في لهم مدخل في اي بي, في لهم مدخل مش عارف دبلوماسي, في لهم معابر خاصة حتى على الأردن كانوا يروحوا بطريقة انت بتعرفش كيف ما واذا واحد فيهم ها غلط وراح يوم من الايام على كذا بتصور وبفضحوا الدنيا من تواضعه

طوله من طول الناس وكذا، وإذا زعل من حدا ثاني قال بصير مع الناس زي ما قاعد بصير اليومين هذول، لأنهم زعلانين من بعض وقاعدين كل واحد بعزف على وتر أنه هو الأقرب للناس وهو الأفضل للناس وهو الأحسن للناس، وأول ما يشبعوا بعنفسه، أول ما يشبعوا بكلكوش. هذا اللي بخلينا كمواطنين نقول طز بهيك من يعني بهيك منظومة وبهيك حالة وطنية وكلها وإلى آخره، لأنه لمين وعلشان إيش؟ علشان أكم من واحد يصيروا هم الكل في الكل وهم اللي يتقاسموها ويسووها العزبة، وإحنا باكين في كان زمان في الأنثولوجي والشو بسموه الإنشاء، هذا التعبير في الإنجليز سنو بول ومش عارف شو، هاي ثورة الله يعزكم الخنازير، يعني الحيوانات لما ثارت وكذا وهيك، فطال واحد طلع واحد واحد طلع واحد، بعدين صار بده يعمل ثورة عليه عشان هو اللي لأنه صار ديكتاتوري أو صار في يعني نظام سيء. فهذا اللي بيخلي الناس مرات تتنكر لوطنيتها، تتنكر لهويتها، تتنكر لك، بقول لك أنا عشان مين؟ واحد والله والله والله بقول لك أنا إذا بندم عيشي بندم إني سجنت 22 سنة، يعني شخصيا مش ندمان ومش خسارة في الوطن وفي فلسطين، بس أنا لما أطلع أنسجن 22 سنة وأطلع لاقي شوية عرصات قاعدين بيقسموا في البلد على حسابهم، ما أنا بدي أضرب حالي بالكندرة، بالكندرة بدي أضرب حالي. احنا كلنا بننسجن بنلاقي ناس محترمة، ما هو اللي للأسف الشديد المحترمة المحترمين نسبة كبيرة منهم يا استشهدوا يا انسجنوا، ولمين ظلت للموجودين هلأ.

خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نشوف قصة ترامب والمش عارف ايش الحرب هاي اللي مش لكن لها لا اول ولا اخر. حتى الحروب صارت بايخة, واحد بكل قبل يوزي بكل بتعرف الهمل, حدنا بطلوا همل كمان, صاروا همل في هملتهم كمان. زمان كان الهامل يعني زلمة, تحسه زلمة كان عنده يعني عنده كيف حتى همالته فيها زلومية. اليوم الهامل هامل يعني همالت الهمل كمان اللي في ال... فبتحس كمان ترامب يعني حتى الحروب صارت حروب همل كلها فافي هيك ما فيش له يعني. والله عجبني مصطلحه بكل حتى الهمل صاروا همل. يعني الهمل زمان كان يعني شوي انه يعني مرات تحس انه قبضاي يعني ازعر بسوي يعني همالي ما كويس, بس اليوم هامل وهامل كمان يعني فوق انه همالته وهذا كمان بهمالي جايبه. ما عارف فهمتوا علي ولا ما فهمتوش, بس روح لفاصل.

0: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ودي السرور.
1: أهلا بكم وحياكم الله سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية، وإحنا معكم على الهواء. ننتقل لملف آخر، لملف الناس يعني كمان بتتأثر فيه وبتأخذ وبتعطي لدرجة إنه بتنام بتقول بدها تقوم لقيامة تصحى، مع إنه أنا سعد اللي خلي هذا الموضوع، أنا مش كثير تبعت في الفكرة. على كل حال، الملف اللي بدنا نتابعه الضرب اللي كادت أن تحدث هذه الليلة، ومؤشرات كاد يعني كانوا بيقولوا كادت أن تقود إلى حرب إقليمية، مع إنه أنا حاس إنه إحنا في حرب. يعني اللي قاعد بيصير عندنا هو حرب عمليا في المنطقة، حرب، طيران بخصف، مسيرات قاعدة بتطير، دفاعات جوية، صواريخ بتم إسقاطها أو تحييدها، عمليات قصف هون وهناك، هي الحرب. يعني هلا اللي كان بده يصير هو تدمير أكثر من إنه حالة الحرب. فأنا حابب أفهم إنه شو أول شيء توصيف الحالة اللي موجودة الآن في المنطقة إقليميا، وندخل بعدها على التهديدات المتبادلة بين إيران وبين الولايات المتحدة، مع إنه إيران يعني مش هي بترد على التهديدات. دكتور عدنان نعيم، باحث ومحلل سياسي في الشؤون الإقليمية. دكتور صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: يا دكتور، إحنا في حرب ولا مش في حرب المنطقة؟
2: والله إحنا في حالة اشتباك واسع، فيها هدنات وفيها اطفاء حرائق وفيها اشعال حرائق، والوضع مش سهل، معقد جدا. يعني الغاء الرئيس ترامب الضربة التي كانت وشيكة يعني هذا الصباح، يعني هو كان بوتر القوس لأبعد مدى ممكن، توتير القوس لأبعد مدى ممكن في سعي لتهديد ولي ذراع إيران لفرض تسوية سياسية. ولكن في سياق العلاقات الدولية أخي، ما تتصرف به أمريكا هو مهين لأمريكا ولمكانة أمريكا. وإن بتهدد وبتأجل، بتهدد وبتضرب، وضربت للمرة الثالثة إيران ولم تحسن سياسيا. الأهداف العسكرية دائما لها أهداف سياسية ولها مرامي سياسية. نجحت أمريكا في بداية استراتيجية للعدوان، ولكنها لم تستطع أن تجد استراتيجية إغلاق للملف حتى الآن مع إيران وفي المنطقة.
1: يعني فتحت الحرب ومش عارف تسكرها
2: 100%. هذا نتيجة حتمية للي أقدم عليه ترامب والإدارة الأمريكية، مغامرة طائشة دفعت غرور الإدارة الأمريكية وبطشة وقوتها بعد تحديدا اللي صار في فنزويلا، وبدفع من إسرائيل وإغراء من إسرائيل ومعلومات مضللة من الإسرائيليين أن ما التمكير
1: لا لا. أضبطوا لنا الصوت دكتور، بدنا نستأذنك دقيقة لنضبط الصوت مرة تانية. بعرف شو اللي بصير أنا بالصوت لما بنطلب تليفون، لنعرف إنه هاي التهديدات هل هي جدية ولا زي تهديدات رحمة أبوي زمان الله يرحم جميع أمواتنا، والله والله والله والله وكذا ومش عارف شو بالآخر، هيك بفرك ذانك بقول لك طب روح تمام. هل هي فعلا كانت الصواريخ جاهزة والطيارات مذخرة والمش عارف إيش كذا وكذا وكذا وكذا، ولا شي هي ترامب هل بيستخدم أقصى درجات سحب السهم زي ما قالها الكوس سحبه للآخر وكاد أن يفلته، يعني لو فلته هيك كان ولع الدنيا يعني زي ما بقول، بس يبدو أنه علق وعاود. فيا دكتور أهلا وسهلا فيك من جديد، وأنت الباحث والمحلل السياسي بالشؤون الإقليمية دكتور عدنان نعيم. سؤالي أنه هل هاي التهديدات كانت جدية؟ يعني فعلا كانت اللحظات حرجة لإشعال المنطقة، ولا طريقة ترامبوية خلنا نقول في التعاطي مع هذا القصة؟
2: طلع هو التهديد بالتلويح بالقوة العسكرية واستخدام هذا ممكن لدى الإدارة الأمريكية، لكن ضربات تكون منظمة وموضوعية وغير برية، عن ضربات جوية تستخدم فيها التكنولوجيا العالية لضرب المواقع الممكن، منصات الصواريخ، البرامج النووية، منمفات الجدية في النظام، هذا واردة. لكن حرب شاملة وبرية أنا ما بتصور هذا الحكي. المهم في كل الموضوع أن أمريكا كدولة عظمى عندما تريد أن تحسم ملف تحسم بالتفاوض بالترغيب بالتهديد، لكن عندما تصل القوة العظمى إلى استخدام القوة العسكرية فهذا آخر ما في جعبة هذه الدولة، وهي استخدمتها 3 مرات سابقا مع إيران ولم تفلح. إذن اليوم ماذا في جعبة ترامب عسكريا ليقدمه؟ أعتقد أن فكرة إسقاط النظام غير واردة تماما، لأن إسقاط النظام يليه تبعات، من سيكون خليفة، من سيحكم؟ جربت أمريكا في العراق وجربت في أفغانستان النظام الذي سيأتي، الخلافات الداخلية، الاضطرابات، الثورات الداخلية، ستكون الكلفة عالية جدا جدا، ولن تتحقق مصالح أمريكا بعد هذا الموضوع. أمريكا تريد أن تعمل على سياسة الاحتواء، بمعنى نظام إيراني مستقر خاضع لها أو متوافق معها وغير مهيمن في المنطقة، لا تريد أن تكون إيران مهيمن.
1: طيب شو اللي منع الضربة دكتور؟ شو اللي منع الضربة؟ نكون عمليين.
2: الحسابات الأمريكية الحسابات الأمريكية حسبت أمريكا التكلفة، بمعنى إذا ضربت هذه المرة ولم تحقق أهداف وخرج النظام الإيراني عسكريا وسياسيا أقوى ورفض أي إملاءات، وين بدنا نروح؟ وين المسار؟ من أنا تحدثت لك أخي العزيز بعد الضربة العسكرية إذا صمدت إيران وتحملت إيران، وإيران ليست لوحدها في المنطقة، إيران لديها حلفاء ولديها أدرع ولديها علاقات مع روسيا ومع الصين، بالتالي إذا فشلت هذه الضربة ماذا سيكون رد الفعل الأمريكي؟ صورة أمريكا، مكانة أمريكا المهيمنة في العالم، السؤال المهم أخي العزيز.
1: طب ما هو كمان يا دكتور، إذا يعني هي يعني خلنا نقول هيمة أمريكا ومكانة أمريكا تبهدلت في عدم توجيه الضربة، مش إنه إحنا مع الضربة، القصد إنه يعني في كلا الحالتين في بهدلة، في كسر للإرادة، للكلمة، للمعنويات،
2: بتكون أشد قسوة في حال استخدمت القوة العسكرية. هلا هذه الترتيبات التي تستخدمها، أنا تحدثت الأول وهي هناك مثل صيني بكل وتر القوس ودعه ينطلق، بمعنى أن التهديد الأمريكي لحد نقطة الصفر، لحد يعني آخر الليل هذه الليلة بخروج ترامب ويقول أن هناك في فرصة للمفاوضة، هو يريد أن يستخدم الضغط العسكري مع فتح باب للتفاوض إلى أبعد مدى للضغط على إيران. ولكن أمريكا تدرك تماما أن الحرب مع إيران مش كثيرة وهي وغير محددة وكلفتها كبيرة، أمريكا تستطيع ضرب منشآت نووية وإيرانية وأمريكا تمتلك القدرة، لكن كلفة توسيع الحرب هذه يعني كبيرة جدا. إيران تمتلك الصواريخ والمسيرات، اليوم أخي العزيز البوارج البحرية التي كانت في السابق أمريكا إذا حركت بارجة على شواطئ دولة يدب الرعب في هذه الدولة وتستسلم، لأن يعني منطق القصف الجوي البحري إلى آخره. اليوم مسيرة صغيرة تكلفتها قليلة جدا من الممكن أن تعطي بارجة، بالتالي موازين استخدام الأدوات العسكرية في الحرب تغيرت بعد حرب غزة وبعد حرب إيران ولبنان، بالتالي الشكل الهجوم الممكن أن يكون من إيران، ممكن يكون ضربات جوية، ممكن يكون حصار وتهديد، لكن أمريكا تستخدم العصا والجبر، التهديد والترغيب، تقول نريد أن نستخدم القوة العسكرية ولكن نحن لدينا مجال مفتوح وباب مفتوح للمفاوضات. أخي العزيز إيران لديها من القوة، إيران قد تستهدف إسرائيل وقد تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة وقد تستهدف ممرات الطاقة، بمعنى تربك إسرائيل أمريكا كثيرا.
1: طيب يا دكتور، يعني ترامب سحب الكوس، رجعوا له الكوس مرة تانية، بناء على شو؟ هل إن وعد ترامب بأنه تعال نحلها على الطاولة يا عمي وبنقعد وبنتفاهم مع بعض؟
2: حسب حديثة، وأنا يعني لا أثق بالترامب وبتصريحات، حسب حديثة أن هناك فتحت نافذة لإمكانية التوصل إلى اتفاق.
1: تمام،
2: هذا التصريح الأمريكي، لكن كم مرة رددها ترامب وكم مرة قال ترامب هذا الحكي وكم مرة قال وشكنا على الوصول إلى اتفاق؟ الحل الوحيد في المنطقة مع الأمريكا بين أمريكا وإيران هو الوصول إلى تسوية سياسية تضمن حقوق جميع الأطراف وتسحب التهديد والعنجهية الأمريكية التي دخلت على المنطقة من باب أنها القوة العظمى والقوة المهيمنة وهي تريد أن تفرض ما تراه يعني لما نتذكر جميعا عندما قبل أن تبدأ الحرب قالنا سنذهب إلى إيران وسنأخذ البترول الإيراني وسنذهب إلى جزيرة خارك ونسيطر عليها ونخضع بمعنى نظام السيد والعبد يجب أن تتخلى عنه أمريكا وتحفظ حقوق سيادة الوحدات الدولية بما فيها إيران ودول الخليج وغيرها. هذا الحل الوحيد. لا أعتقد أن الخيار العسكري في إسقاط النظام كليا وارد جدا. بمعنى لو يعني خلينا نحسبها, أمريكا على مدار 40 عام وهي تقول أن هناك نظام إيراني يهدد المنطقة, باعت دول الخليج سلاح ومنظومات أمن, وجاء ترامب وأخذ مليارات الدولارات من دول الخليج تحت مسمى شو, نحن نريد أن نحميكم من الخطر الإيراني وغيره. ماذا لو ذهب هذا التهديد واختفى هذا التهديد؟ ماذا لو ماذا يعني إيران في إيش بدت, أمريكا في شو بدها تشتغل؟ بمعنى ميزان القوى,
1: يعني بقاء إيران مصلحة أمريكية.
2: نعم, أحيانا بقاء إيران ليست قوة عظمى كما هي. إيران قوة صغيرة جدا مناوشة مهددة قليلا, لكن أمريكا أحد أسباب الحربية لا تريد أن تكون إيران دولة مهيمنة.
1: كمان مرة انقطع الاتصال بالدكتور, وكنت حاب أعرف أنه قديش إحنا هذا الموضوع في حال ما زبطش, يعني خلنا نقول في حال رجع سحب السهم مرة تانية وفلت السهم, يعني نحكي بهذا التوصيف بهذا المنطق, ما السيناريو المتوقع؟ يعني خلينا نتوقع السيناريو الأصعب, خلينا نتوقع السيناريو الأثقل, السيناريو الأسوأ زي ما بقولوها. شو خريطة الطريق تبعته؟ يعني لنفترض أمريكا أجت وضربت الضربة القوية لإيران بمشاركة إسرائيل وذهبوا للتدمير في البنية التحتية, في الطاقة, في الجسور, في مش عارف إيش, يعني كل هاي مصافي النفط مثلا, محطات التوليد, كل هذا الأمور, وأغرقوا إيران في الظلام وقطعوا المي وقطعوا كل هذه التفاصيل. ما هي السيناريوهات المحتملة لهذا التصعيد الخطير؟ لأنه ظل هو الخيار الوحيد تقريبا. هلأ أمريكا بطبيعتها يعني تواصل الابتزاز, موضوع الكذا. أجدد الترحيب بك دكتور, يبدو تليفوننا اليوم كمان متأثر بالشد والحرب وغيره. يبدو بدي أتخيل معك السيناريو الأسوأ, أنه ما زبطتش هاي المساعي الدبلوماسية ورجع ترامب سحب الكوس مرة تانية وفلت هالكوس هالمرة, شو السيناريو المتوقع دكتور؟
2: يعني أعتقد أن أمريكا لن تذهب إلى حرب يعني طاحنة برية. أعتقد أنها ستستخدم ضرب قواعد عسكرية إيرانية, وستستخدم مفاصل جدية في النظام ومراكز استراتيجية, وممكن يكون أماكن تخزين الطاقة والحرس الجمهوري, بمعنى ستبعد عن الحرب البرية وتستخدم التفوق العسكري والتكنولوجي بقدر ما يمكن لردع أمريكا تريد أن تردع النظام الإيراني, لا أن تسقطه, تريد أن تردع النظام الإيراني لإخضاعه في صفقة سياسية تكون مرضية لها ولإسرائيل, ونادقك لها ولإسرائيل.
1: شو برد إسرائيل؟ شو بدها يا إسرائيل؟ يعني شو اللي بده يرضيهم؟
2: إسرائيل بدهاش برنامج نووي إيراني, بدهاش منظومة صواريخ قوية جدا جدا, منظومة المسيرات اللي أربكتها وأربكة الشرق الأوسط والعالم, ما بدها إياها. طيب
1: بتبطل إيران تشكل خطر على الخليج, ببطل في شماعة
2: بطل في أثر على الخليج, بطل في شماعة, وبالتالي بكون في خيار في المنطقة أن ميزان القوى سيهتز, والبنية الأمنية اللي تشكلت خلال 40 سنة هذه بتروح, والمصالح المليارات الدولارات اللي بسبب البنية الأمنية التي تدعي أمريكا أنها تحافظ على دول الخليج والمنطقة بسببها ستذهب. وغياب الخصم أحيانا أخي العزيز قد يخلق تهديدات وفوضى غير محسوبة, مش دائما غياب الخصم بخلق
1: التصاع. دكتور شو مخليك متأكد انه امريكا ما بدها تسقط النظام او تغير النظام الايراني, ويمكن يكون هذا على رأس الاجندة لتروح لاستباحة, يعني تدفع الخليج خاوة, ولا تأخذ ايران بالجمل بما حمل؟
2: خلينا نسأل, ايران امريكا دخلت على العراق, ماذا جرى في العراق؟
1: اخذت كل النفط تبعه. اليوم اي حنفيه, اي مطره, اي كلنه نفط بندفع حسابها في نيويورك مش في العراق.
2: في نيويورك نعم, بس ما هي التكلفه اللي دفعتها امريكا كمان في العراق؟
1: ولا شيء, ولا شيء.
2: لا لا دفعت تكلفة كثيرة ودفعت
1: مقارنة بالعراق
2: ما هو دفع جابت جماعة الإرهاب وجماعة داعش وغيرها وأثرت على كل المنطقة.
1: هي شو خسرت أمريكا؟ وين شو خسارة أمريكا في الحرب؟
2: خسرت
1: يا رجل احنا خسرنا الأمة كلها. وين احنا شو خسرت أمريكا مقارنة بخسارتنا؟
2: خسرنا الأمة لأن عندما صار القرار على الغزو العراقي وقفت كل الدول العربية 32 دولة
1: بغض النظر ما هي لحالها خسارة يا دكتور.
2: نعم.
1: هذا التحالف اللي اليوم قاعد بتشكل التحالف الإسرائيلي العربي العلني والشبه علني خلنا نقول، ما هذا خسارة أصلا يعني؟ لما كمان كانت الدول العربية تقصف في العواصم العربية، ما كمان هذا خسارة، خسارة معنوية، خسارة استراتيجية، خسارة أفقية عمودية زي ما بدك احسبها كمان. وين خسارة أمريكا في الموضوع؟
2: وين خسرت أمريكا في الموضوع؟ أمريكا أمريكا خسرت كثير من علاقاتها على الساحة الدولية. يعني مثلا تدخل الصين في علاقات تجارية مع الخليج كان على حساب أمريكا. قوة روسيا في المنطقة في الشرق الأوسط في مرحلة معددة كانت نتيجة ضعف أمريكا في هذه المرحلة. القوة ومشروع طريق الحرير الذي كان في هذه الفترة كان على حساب الوجود والنشاط الأمريكي قبل الحرب. إذا لاحظنا كانت هناك مساعي أمريكية تحت ضغط إقليمي ودولي أن على أمريكا أن تخلي كثيرا من قواعدها العسكرية وتواجدها العسكري في الشرق الأوسط نتيجة ما يتم من حروبها، كانت تسعى إلى خلق حالة من الاستقرار. أعتقد أن برجع للملف الإيراني، أعتقد أن إذا فكرت أمريكا وضعنا نستبعده في تغيير النظام يجب أن تحسب في اليوم التالي لما بعد تغيير النظام إسقاط النظام. بعد إسقاط النظام هل المعادلة في إيران مستقرة؟ هل النظام الذي سيأتي سيحافظ على علاقات مع أمريكا؟ هل الدول الخليج التي تعودت على 20 أو 30 أو 40 سنة من الحماية الأمريكية عندما يذهب الخطر الإيراني هل تبقى في ميزان قوة وتحالف مع أمريكا ولا تذهب في علاقات اقتصادية مع الصين أو روسيا أو كذا؟ بمعنى سيتغير نظام وميزان القوة والبنية الأمنية والسياسية في المنطقة، وهذا قد لا يكون في مصالح أمريكا. طيب إذا حطينا السيناريو الثاني أن أمريكا بدها نظام، وهذا تحدثت فيه أكثر من مرة، نظام مستقر يحقق لها مصالحة في المنطقة ولا يهدد دول الخليج كثيرا، لا يهددها كثيرا، يعني يكون مصدر قلق لكن لا يهددها كثيرا، ولا يعمل على أن يكون دولة مهيمنة في المنطقة. الخطر كان من أمريكا تجاه إيران أن إيران وصلت إلى مرحلة من النفوذ والقوة التي قد تشكل فيه خطر على منطقة الخليج تحديدا والشرق الأوسط، بمعنى كان لها أذرع وأطراف دعمت الحوثيين بقوة، دعمت حزب الله بقوة، دعمت المقاومة فترة في سوريا بقوة، تدخلت في ملفات شرق أوسطية في اليمن في العراق في غيرها، بمعنى تحركت إيران لتكون دولة متنفذة ومهيمنة في المنطقة هذا ومعادية لإسرائيل. هذا لم يعجب ولم يرضي السياسة الدولية الأمريكية منها إن كان الحديث، وإلا إذا رجعنا لو لم تحرك إيران كقوة مهيمنة في المنطقة كان الاتفاق النووي بين باراك أوباما وبين أمريكا مرضي إلى فترة محددة.
1: شكرا دكتور عدنان نعيم الباحث والمحلل السياسي بشؤون الإقليمية، يعطيك العافية.

الهدوء يعود تدريجيا إلى مدينة سبتة بعد أيام عاصفة عاشتها جراء تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى شواطئها في وقت وجيز عبر أمواج الأبيض المتوسط، لكنه هدوء يختلط بالحذر والترقب في حين يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء لبحث الأزمة. معظم الذين وصلوا إلى سبتة حاملين معهم آمالهم وآلامهم، معتقدين أن أبواب القارة العجوز قد فتحت يعني أبوابها لهم، عادوا إلى المغرب خالي الوفاض، لا يحملون سوى قصص عما عانوه من جوع وعطش ونصب خلال رحلتهم القصيرة نحو ما تخيلوه فردوس أوروبا. رجعوا، رجعوهم. واصل وللحديث بقية في برنامج طل الصباح. سعد بقترح علي انه نحكي مع حماية المستهلك، نشوف شو صار في المستهلك اللي هو احنا وانتو في شمال الضفة. نشوف شو بصير مع الست فيحاء هبش رئيس جمعية حماية المستهلك في شمال الضفة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
6: راديو موال

0: حياكم الله وأهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. الحديث قبل قليل عن انفجار عدد من جالونات البنزين داخل منزل في مدينة نابلس وامتداد الحريق للمنزل بن كامل، وهناك عدد من الإصابات، نتمنى السلامة للجميع. إذن انفجار عدد من جالونات البنزين داخل منزل في مدينة نابلس وامتداد الحريق للمنزل بالكامل وهناك عدد من الإصابات، ربنا يستر. مش عارف شو بدنا نقول يعني، بس انه نتمنى اول شيء تنحل أزمة المحروقات في البلد وتنحل أزمة الناس كمان، والناس تترزق بإشي ثاني يعني غير موضوع البنزين والسولر وإلى آخره، لأنه هاي مواد سريعة الاشتعال، سريع يعني سريعة وإشي يعني إشي بزعل إنه يصير هيك. صحيح مبارح القصة إنه بتفتح باب كثير خطير وكثير مهم، ودائما نحكي عنه، بس شو بدنا نسوي يعني؟ نقول يا ريت يا ريت يا ريت يكون في يعني حل هاي القصة، حل هاي المشكلة، حل هذا الموضوع. وخلينا نستغل هاي المسج لنحكي مع ست فيحاء البحش رئيس جمعية حماية المستهلك في شمال الضفة بخصوص ارتفاعات الأسعار، محروقات وغاز ومواصلات وكل هاي الأمور. ست فيحاء صباح الخير.
1: يسعد صباحك يا رب انت وجميع المتابعين.
0: اهلا اهلا بحضرتك، انت مستهلكه اول اخر.
1: صحيح، بالنهايه جميعنا مستهلكين.
0: يعني لما نقول حمايه المستهلك نحمي حالنا، نحمي مجتمعنا، من شو تحمونا يا ست فيحاء؟
1: يعني يسعد صباحكم مره ثانيه.
0: صباح.
1: يعني احنا كجمعيه حمايه مستهلك دورنا هو فقط رقابي، وبالاضافه على متابعه بعض التوصيات اللي تصدر عن الجهات الاختصاص حتى تتم عمليه المتابعه ورفع الشكاوى للجهات اللي لها علاقه. هذه النقطه يجب توضيحها.
0: تمام.
1: النقطه الثانيه، احنا دائما نسعى على انه يكون في هناك توفير، يعني دائما توفير سلع في داخل اسواقنا باسعار كمان تتلائم مع اوضاع اقتصاديه. ففي اللحظة اللي بيصير في عنا أي ارتفاع على أي سلعة من السلع بتتم عملية المتابعة مع الجهات اللي لها علاقة. في قضية المحروقات في الوقت الحالي، يعني إحنا منتبع مع كل الجهات، سواء مع وزارة الاقتصاد وهيئة البترول، وبنرفع كمان حتى توصيات للحكومة ورئاسة الوزراء حتى تتم عملية التدخل بشكل سريع، لأنه إحنا بنعرف على إنه قطاع الوقود بالتحديد قديش كتير مهم سواء على مستوى الشعبي أو حتى على المستوى الاقتصادي. في الوقت الحالي يعني الأكيد إحنا نعرف على إنه عدم نزول الراتب بشكل منتظم وعدم نزوله بأوقات محددة، بالإضافة على اقتطاع جزء كبير من مستحقات وكمان رواتب الموظفين، لعبت دور على إنه تكون حالة السيولة الموجودة في إيد الناس قليلة، وبالتالي أي تأثير أو أي انخفاض أو أي ارتفاع على أي سلعة من السلع ممكن إنها تؤدي على إنه يكون في عنا خلل في داخل مجتمعاتنا. فبالتالي طلبنا من الحكومة في اللحظة اللي صار في عنا عدم توفير للوقود على أن يكون في تدخل من طرفهم بتوفير هذه الكميات في داخل الأسواق حتى نضمن على الأقل استمرارية حركات النقل، هذا من جانب، وعدم تأثر كمان بضائع ممكن أن يصير في عليها أي تغييرات في السعر بسبب عمليات النقل أو الشحن اللي ممكن أنها تضاف على سعر السلعة ويتأثر فيها المواطن. دائما للأسف المواطن هو الحلقة الأضعف في مجتمعنا، فأي ارتفاعات يتأثر فيها بشكل مباشر، فما بالنا لما بيكون في هناك عدم وجود سيولة بكميات وعدم القدرة على عمليات الشراء بشكلها الطبيعي. فأكيد أي تغيير ولو كان بسيط أكيد رح يأثر على طبقة المجتمع الموجودة عندنا حاليا. احنا طلبنا في الاونه الاخيره من الحكومه على انه يكون في هناك تدخل خاصه في الوقود بكيفيه يعني توفير مخزون يدعم المخزون الاحتياطي اللي موجود، وباكد مخزون يدعم المخزون الاحتياطي. احنا ما عندنا للاسف حتى مخزون احتياطي ممكن انها يكفي في الاوقات الحاليه، والمخزون الاحتياطي احنا كان الهدف من حديثنا ورفعنا لهذا الموضوع حتى ندعم على الأقل أنه في حال كان في هناك أي متغيرات على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي في سعر المحروقات بالتحديد، يكون في هناك ثبات في سعر السولار أو الوقود في داخل محطاتنا، وتوفره لأنه أي نقص في هذه الكميات وتزويدها في داخل الأسواق ممكن أنها تلعب دور في أنه يصير في عندنا تأثر بقطاعات كثيرة، سواء في قطاع النقل هذا كجزء، لكن في عمليات نقل كمان بضائع جزء ثاني. وإحنا يعني أنا عم بحكي فيها، إحنا مقبلين على دخولنا على المدارس وافتتاحها مع دراسة جديد، حتى نقل الطلاب سواء لمدارس خاصة أو لحكومة كمان رح يتأثروا في قضية إنه كيف ممكن إنه يتم عملية نقلهم لمدارسهم. فبالتالي قطاع كبير من مجتمعنا رح يتأثر نتيجة عدم توفر هذا الوقود. ارتفاعات في الوقت الحالي غير مسبوقة،
0: نعم.
1: لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي اللي إحنا عمالنا منعيشه، فبالتالي مطلوب كمان من الحكومة مش فقط توفيره، كمان يعيدوا النظر في قيمة الضريبة اللي ممكن إنها تدفع على زي ضريبة بلو واللي الحكومة تتحكم فيها، وبالتالي ممكن إنها تلعب دور في إنها تخفض يعني جزء من هذه الضريبة بحيث إنها تتحمل جزء من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية من جانب، والمواطن ممكن إنه يتحمل جزء آخر، لكن تكون المواطن دائما هو الحلقة الأضعف. فأعتقد على إنه هذه المعادلة أصبحت غير عادلة أبدا في ظل كل هالظروف.
0: نعم، تعرفي يعني من موضوع حماية، فأنا راح تفكيري إنه كيف يمكن أن نحمي المواطن، نحمي المستهلك، نحمي حالنا وإحنا مستهلكين بالنهاية من هاي الظروف، من هذا الوضع اللي بيترتب على هاي الأمور. يبدو لا سبيل للحماية في ظل إنه الأمور كلها معلقة ومتداخلة ومترابطة في بعضها. فيحاء،
1: يعني أكيد حماية أنفسنا أكيد هذه واضحة، المفروض على إنه إحنا أصبحنا شعب واعي للتغيرات والظروف اللي إحنا عمالها بتحيط فينا. ففي الوقت الحالي يعني اللي في ظل خاصة أزمة الوقود، المفروض على إنه نعيد النظر في كيفية تحريك مركباتنا والتنقل فيها كيف ممكن يكون، ونعطي مجال بأولويتنا في عمليات التزويد للجهات اللي مثلا زي السيارات والتاكسيات الباصات، عمليات النقل هذه اللي هي تعتبر أساسية، بالإضافة إلى أنه مثل البلديات والشرطة، الإسعاف، الأمن، يعني هدول المفروض على أنه يكون في لهم تزويد. إحنا بالمقابل ممكن نحمي نفسنا من التغييرات هذه الموجودة في أنه نحد قدر الإمكان استخدامنا لمركباتنا الخاصة قدر الإمكان، حتى على الأقل نضمن أنه ما في مصاريف إضافية ممكن أنها تضاف علينا. يعني يجوز هذه الأفكار بالنسبة للبعض بيعتبرها مش كتير واو، لكن إحنا عم نحكي عن ظروف طارئة، مضطرين على أنه نتصرف تصرفات تتناسب مع الوضع الموجود عندنا حاليا لحين توفر يعني ما ينقصنا. لكن احنا في وضع طوارئ، والمفروض حتى على الحكومة تعرف انه احنا في وضع الطوارئ، هذا المفروض على انه يكون في عنا خطة تتناسب مع اوضاعنا المادية والاقتصادية في الوقت الحالي.
0: سؤالي ست فيحاء، عذرا على المقاطعة، على قصة انه يكون عندنا من خلال موقعكم، من خلال متابعة مراقبتكم مخاطبتكم، هل عملت الحكومة اي شيء يشي أو يعني يشير أو بيعطي مؤشر على أنه في تفكير جدي بحماية المستهلك، حتى ضمن النمط اللي انت حكتي أنه والله يا مواطنين يعني شوي شوي على الكازيات، يا مواطنين ما تحملوا قلنات، غير أنه نحكي كلام، يعني الكلام الكل بيحكيه لكن الحكومة هي مش حكومة كلام ولا بيانات.
1: يعني بعتقد على إنه إحنا في مطالبتنا الأخيرة على قضية إنه يكون في عنا توفير لمخزون احتياطي ودعم لمخزوننا الاستراتيجي اللي ممكن إنه يكون متوفر، كان في إعلام من طرف الحكومة على قضية إنه يكون في هناك شركة حكومية تقدر على إنها تحدد الكميات أو ممكن إنها تستلم قضية إنه الكميات اللي ممكن إنها تزود فيها المحطات السولر أو البنزين ويكون في إلها دور. مع تحفظنا على هذا الموضوع لأنه مجرد الإعلان عنه كان غير واضح وبتفاصيله، هل هي هذه الشركة، مين الجهة اللي ممكن إنها تستلمها وكيف ممكن إنها تكون الآليات والشفافية في موضوع هذه الشركة كانت غير واضحة لا من ناحية قانونية ولا من ناحية البروتوكول اللي ممكن إنها تعمل فيه. فبالتالي يعني حتى في أخذها لقراراتها كانت الحكومة ما بعتقد على إنها ممكن تخدم فعلا مصلحة المواطن في الوقت الحالي. إحنا بحاجة على إنه بعض النقاط اللي تكون جدية وتكون سريعة. يعني مش معقول إحنا إلنا في أزمة الوقود والمحروقات إلنا عدة أشهر وللآن ما كان في هناك خطوات على أرض الواقع ممكن إنه يلتمسها المواطن أو إنها مثلا ممكن إنها تساند. حتى على مستوى الحكومة لما إجت وعملت للموظفين العموميين الابليكيشن التطبيق يابوس اللي المفروض على انه يدعم المواطن في بعض التحركات او ما بعض المصاريف كانت محدودة ومربوطة. مع العلم برضو في هذه النقطة في هناك تحفظ على الشروط والاحكام اللي كانت موجودة فيها اللي المفروض كان تخفف عن اعباء الاضافية. احنا معظم مصاريف الموظفين على اما فواتير للأسف، يعني ثلاث أرباع معيشتنا كانت تعتمد على دفع فواتير أو دفع مصروفات هذه يومية. بطلنا نحكي لا عن رفاهية ولا عن نتريات إضافية،
0: كهرباء ومي واتصالات ومواصلات وخلصت
1: بالضبط.
0: يعني وشوية أكل وشرب وشوية أكل وشرب
1: بالضبط. يعني هذه موضوع الرفاهية أصبحت معدومة من 4 سنين وجاي. يعني أقل ما تجد أنه موضوع الرفاهية موجود. فبالتالي حتى في موضوع الابليكيشن أو التطبيقات كان المفروض على أن يكون في هناك مش تحديد، مش الحكومة اللي بتحدد لي قديش أنا بدي.
0: كان واضح أنه هذا كان واضح، يعني أنا بعتقد هذا اعتقاد مش مش مش معلومة، أنه هو انعمل لصالح جهات معينة فقط مش أكثر، بس يعني عشان أنه ياخذ يضمنوا مصرياتهم يعني بس
1: بالضبط. فهو يخدم شركات محددة
0: بس
1: وما تخدم مصلحة المواطن. يعني أنا نفترض أنه أنا نزلت التطبيق، أنا ما بدفع مية وكهرباء، يعني طب شو ممكن أنا أستفيد منه غير المية والكهرباء
0: للشركات فقط لا غير؟
1: يعني وين موضوع عمليات مثلا نقل؟ ليش ما تتم عملية إضافة كمان هذه المصاريف لتزويد سواء بسولار ولا وقود أو حتى في عمليات النقل حتى العمومية؟ لأنه مش كل الناس ممكن كمان عندها سيارات، فكيف أنا ممكن أخدم المواطن في هذه الحالة اللي يشعر فعلا المواطن على أنه في هناك توجه من طرف الحكومة عم بيخدم مصلحة المواطن ويراعي الظروف الصعبة اللي إحنا عم نعيشها؟ للأسف إحنا في واد وفي بعض الجهات بواد تاني بتحتاج على أنه فعلا يكون في تفكير لمصلحة المواطن قدر الإمكان.
0: أشكرك ست فيحاء بحش رئيس جمعية حماية المستهلك في شمال الضفة الفلسطينية، ويعني كلام أنه له علاقة بتفسير بعض الشغلات، وبتقول إحنا يعني جهة رقابية لنشوف شو قاعد بصير، بنتمنى يكون في عندنا احتياطي، بنتمنى يكون في احتياطي على احتياطي وكذا وكل هذا الشيء، لكن ما في منه. حتى لما اجت الحكومة يعني تجتهد وتتشاطر وتعمل قال شو تطبيق علشان الناس يعني تقدر تستخدم المخصصات اللي موجودة عندها الموجودة إلها، يعني الموظفين في إلهم على الحكومة مصاري، فبلعنة الوالدين اللي فيها بعض المسؤولين انه هذا التطبيق بيخدم شركات خاصة، يعني بيخدم شركات

أقل بنوك تقرض الحكومة، الحكومة تعطيها للمواطنين، المواطن يعطيه للبنك، يعني ما يتحركش الحساب يظل محله، بس هي تكتكة زرارات. يا حكومة هاي بدنا نقرضك هالقد ملايين، ماشي احنا بنعطيهم للموظفين، يلا تكتك الزرارات تعطيهم للموظفين، الموظف تكتك الزرارات، يلا هاي حصيلة أرباح البنك الفلاني في الشهر في الربع الأول من السنة الفلانية وصل هالقد وهالقد وهالقد. كيف؟ ما فيش لا حدا حط مصاري ولا حدا قام مصاري، بس هي حركة تكتكات أزرار من فوائد من هون ومن هناك، أو قاصين من الحكومة ومن المواطنين وعليهم.

والله شادي يشوف الموظف معه حكي له يبوزه هالايام. تخيل الموظف طالع يعني ما هذا ليه ما طاوشك منطلق من وراء الكاونتر. الله بعين الله. حبيبي شادي يسعد صباحك، الله يكون بالعون.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الألكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك.

0: ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

انثري شعرك حولي انثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا عنقيني، قبلي عيني وامضي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح

0: والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راج موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: صديقي، هل أنت دائم الشكوى والتذمر من حياتك؟ هل تشكو من ظروفك؟ من كنيستك؟ من المسيحيين من حولك؟ سنرى اليوم أنه في كل مرة تذمر الشعب كان مجد الله يظهر. هذا يثبت أن الله لا يحب التذمر والشكوى. أدعوكم أيها الأحباء أن تبقوا في صحبتي.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، صديقتكم ميسون فهمي ترحب بكم في نزهة جديدة نتذوق فيها طعم أشهى طعام وفره الله للإنسان، ألا وهو كلمته الكتاب المقدس، وذلك عبر برنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، هل تشكو من ظروفك الصعبة؟ إلى ماذا تنظر خلال هذه الظروف؟ وعلى من تتكل؟ أرجو يا صديقي أن تتشجع من القصة التالية. كنا ذات ليلة نشاهد تمثيلية تلفزيونية عنوانها انظر كيف تركض. تدور أحداث التمثيلية حول معلمة في 40 من عمرها أرادت أن تشترك في سباق الماراثون، وأصبح هدفها أن تنهي السباق بالرغم من كل المفشلات والمضايقات والسخرية التي كانت تلقاها. وضعت نصب عينيها على الهدف وأرادت الوصول مهما كان. أثناء السباق بدأت أقدامها تتورم وتمتلئ بالقروح، كما وصدمتها دراجة مسرعة أصابتها بعدة جروح. وعند اقترابها من نهاية السباق بدا عليها الإعياء الشديد، ولكنها استمرت في سعيها. وقبيل أمتار قليلة فقط من خط النهاية، بعد أن أكمل معظم المتسابقين السباق وحل الظلام، وقعت أرضا على وجهها دون حراك. ولكن أصدقائها أخذوا يصيحون ويهتفون بعبارات التشجيع لها. عندها رفعت رأسها بصعوبة بالغة وأدركت أن هدفها أصبح قريبا، فقامت وقد أعياها الألم والتعب، ووقفت على قدميها الداميتين وعادت تركض مدفوعة بطاقة داخلية هائلة وبقلب وطيد العزم. ثابرت في الركض حتى وصلت خط النهاية، ثبتت عينيها على الهدف واحتملت إلى أن أدركته. صديقي، وسط تجارب الحياة وسباقاتها المضنية، انظر إلى المسيح الهدف والجائزة الكبرى التي تربحها، المن النازل من السماء ليشبع حياتك ويغذيها. عندها ستربح.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما يقودنا في دراسة جديدة من سفر الخروج.
1: يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارتي هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر الخروج حسبما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في رحلتنا عبر البرية نعيش تلك اللحظات الهامة مع الشعب القديم الذي كان الله يتعامل معه بشكل رائع. رأينا موسى والشعب يرنم ترنيمة الفداء: أرنم للرب فإنه قد تعظم، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه، الرب رجل الحرب، الرب اسمه. كان الشعب يحتفل بخلاصه من مصر التي تمثل العالم والعبودية، العجز واليأس. الآن خلصوا، هذا هو لب الترنيمة. يمكننا أن نعتبر هذا الإصحاح 15 من الخروج أنموذجا جميلا للتسبيح الصحيح، فهو لغة شعب مفدي يغني ويسبح لذاك الذي افتداه. أمضى الشعب وقتا رائعا في تسبيح الرب والترنيم له، ولكن ما أن ساروا مسيرة 3 أيام حتى داهمهم العطش. كانت مصر أرض شبع ووفرة في الطعام والمياه، أما الآن فيجد الناس أنفسهم في ظروف مغايرة بدون ماء. ذهبت أبار مصر ولم يستطيعوا أن يجدوا ينابيع الماء الحي. تحولت أصوات تسبيح الشعب إلى أنين: ماذا نشرب؟ وما أن يصلوا إلى نبع ماء يجدونها مرة وغير صالحة للشرب. نعم يا أخي، الحياة مليئة بالضيقات والمفشلات والأحزان، ولا يمكننا أن نتجنبها أو نمر عنها. ولكن ما الذي جعل المياه حلوة وصالحة للشرب؟ عندما طرحوا شجرة فيها، ويسوع المسيح مات على خشبة مصنوعة من شجرة ليعطي حلاوة لحياتنا. نعم، صليب المسيح هو الذي يحل نبع مارة في حياتنا ويجعلنا نحتمل. وبعد المرار جاء الله بالشعب إلى إيليم، وهكذا نجد الرب في نعمته يقدم لشعبه وهو سائر في البرية المراعي الخضراء ومياه الراحة. ولا شك أن الغرض من إيليم كان تهدئة خواطر الشعب وتسكين أنينهم. تأكد يا صديقي أنه بعد مارة في حياتك لابد من إيليم. نأتي اليوم إلى الإصحاح 16 من سفر الخروج،

0: في الواقع يوجد 7 اختبارات مر بها الشعب تصور لنا الحياة المسيحية. رأينا حتى هنا كيف غنوا ترنيمة التسبيح مع موسى، ثم مسيرتهم 3 أيام بدون ماء، وصولهم إلى نبع مارة حيث كانت المياه مرة لا تصلح للشرب، ثم وصولهم إلى إيليم حيث الواحة والراحة والمياه الحلوة النقية. قلنا أن إيليم تمثل الاختبار المسيحي المثمر، والله يعدنا بأن يحضرنا إلى هذا المكان. نأتي الآن إلى برية سين التي هي بين إيليم وسيناء، وإلى المن والسلوى، وسنجد فعلا في دراستنا أن المسيح هو خبز الحياة.
1: نقرأ من هذا الأصحاح 16 بعض الأعداد بدءا من العدد الأول وحتى 12.
2: ثم ارتحلوا من إيليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيليم وسيناء في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. فقال الرب لموسى: ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها لكي يمتحنهم أيسلكون في ناموس أم لا، ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطونه يوما فيوما. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا؟ وقال موسى: ذلك بأن الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه، وأما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل: اقتربوا إلى أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذا كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب، فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أني أنا الرب إلهكم.
0: لم يمضي سوى 2.5 شهر على رحيل الشعب من مصر. كان شعارهم طيلة هذه الفترة الكآبة والأنين، إذ لم يكفوا عن التذمر لموسى وهارون على كل شيء. أرادوا التخلص من العبودية، ولكنهم لم يتحملوا انقطاع المياه عنهم لفترة بسيطة. أخذوا يتذكرون الطعام والشراب في مصر ويحنون إليه. كم من الناس المخلصين اليوم يشتاقون إلى عالم الخطية الذي أخرجهم الرب منه. ألا تواجهنا هذه التجربة يا صديقي؟ لم يكن في مخطط الله أبدا أن يجعل الشعب يتضور جوعا، لقد وعد بالاعتناء بهم بينما يسيرون في البرية. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، وأما نحن فماذا حتى تتذمر علينا؟ أخذ موسى وهارون يسألون الشعب: لماذا تتذمرون علينا؟ نحن مجرد بشر لا حيلة لنا. لقد سمع الله تأوهاتكم وسترون حتما مجده. في كل مرة تذمر الشعب كان مجد الله يظهر. هذا يثبت أن الله لا يحب التذمر والشكوى. صديقي، هل أنت دائم الشكوى والتذمر من حياتك؟ هل تشكو من ظروفك، من كنيستك، من المسيحيين من حولك؟ احترس من هذه العادة السيئة، فالله لا يحب التذمر. في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون إني أنا الرب إلهكم. لم يعطي الله الشعب المن فحسب، بل وطيور السلوى أيضا. أتخيل أن الطعام كان شهيا وقتئذ.
1: نواصل قراءتنا من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 16.
2: فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بنو إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقط منه كل واحد على حسب أكله عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذين في خيمته. ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا بين مكثر ومقلل، ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص، كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال لهم موسى: لا يبقي أحد منه إلى الصباح. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه دود وأنتن، فسخط عليهم موسى، وكانوا يلتقطونه صباحا فصباحا كل واحد على حسب أكله، وإذا حميت الشمس كان يذوب.
0: أصبح المن قوت الشعب الرئيسي خلال جولانهم في البرية. كان عليهم أن يجمعوا ما يكفي ليومهم، إذن لم يستطع الشره أن يأخذ أكثر من حصته. كان عليهم أن يجمعوا المن كل صباح كل واحد لنفسه. المن يا صديقي يحكي عن الرب يسوع المسيح كخبز الحياة، والإنجيل بحسب يوحنا يؤكد ذلك. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. نعم، المن يمثل لنا يسوع كالخبز النازل من السماء، يسوع الذي أتى ليبذل نفسه عن العالم. يسوع هو الخبز الحقيقي، هو الذي يعطينا الحياة والقوت والسند. صديقي المستمع، لا تقنع بكونك قد خلصت بالمسيح، بل بأن تحيا له، ليكن المسيح نصيب نفسك اليومي. بكر إليه وحده، اجعل المسيح غذاءك اليومي، التقط المن الساقط على الندى وتغذى به بشهية تظل مفتوحة طالما كنت سائرا مع الله باجتهاد أثناء سفرك في البرية، برية هذا العالم. سيؤمن الله لهم الغذاء كل يوم بيومه، ولكن قبل السبت عليهم أن يجمعوا قدر يومين.
1: استمع إلى الآيات التالية من العدد 22 من الأصحاح 16.
2: ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم: هذا ما قال الرب غدا عطلة، سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. فقال موسى: كله اليوم، لأن للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدونه في الحقل، ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه.
0: تصور أن هذا المن كان يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، كان غذاءهم الوحيد، ومع ذلك لم يحتاجوا أي شيء معه، حتى أن أقدامهم لم تتورم من كثرة المشي كما نقرأ في سفر التثنية بسبب الغذاء الجيد، لأن ورم القدمين يأتي عادة من غذاء سيء نتناوله. كان المن هو كل ما يحتاجونه. من الملاحظ أن فريضة السبت أعطيت للشعب قبل إعطاء الناموس الذي سنتحدث عنه في حلقات مقبلة.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 16 بدءا من العدد 31.
2: ودعا بيت إسرائيل اسمه منا، وهو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كرقاق بعسل. وقال موسى: هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، ملء العمر منه يكون للحفظ في أجيالكم، لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون: خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعه أمام الرب للحفظ في أجيالكم، كما أمر الرب موسى، وضعه هارون أمام الشهادة للحفظ. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة. أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، وأما العمر فهو 20 إيفا.
1: كيف يمكنك أن تصف المن يا صديقي؟ لا يمكننا أن نصفه بدقة. يقول الكتاب عنه أنه أبيض كبزر الكزبرة وطعمه كرقاق العسل. كان غذاء هائلا غنيا، وبالرغم من كل هذا ابتدأ الشعب يتذمر من جديد. يخبرنا سفر العدد عن حادثة تساعدنا على فهم ماهية المن. يقول العددان 5 و 6 من الإصحاح 11 من العدد: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. هذا ما اشتهته الجموع في البرية. هل تتصور يا صديقي؟ البصل والثوم. ومعظم هذه الأطعمة كانت تستعمل لإضافة المذاق إلى الطعام، ولا تحتوي على الغذاء السليم. وصدقني يا أخي، عندما تأكل مثل هذه الأطعمة لن تكون جذابا أبدا. يقولون تفاحة واحدة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا عنك، وأنا أقول لك بصلة واحدة في اليوم تبقي كل الناس بعيدين عنك. بكلمات أخرى، هذه هي الأشياء التي يأكلها العالم، أشياء لا تحتوي على الغذاء المطلوب. وهذا ما تذكره وحن إليه هذا الشعب صلب الرقبة. لاحظ ماذا يقولون بعد ذلك في نفس سفر العدد: والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. تذمروا لأنهم لم يجدوا شيئا آخر يأكلوا سوى المن. وأما المن فكان كبزر الكزبرة، ومنظره كمنظر المقل أو الصمغ. كأن الله يقول: أنتم تحتقرون طعام الغني بالغذاء والقوت لأجسادكم. كان الشعب يطوفون ليلتقطوه، ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه في الهاون، ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت. لاحظ كم كان هذا المن متعدد الاستعمالات. كان بإمكانهم أن يصدروا كتاب ألف باء الطبخ من وراء هذا المن، ومع ذلك فقد احتقر هذا الشعب طعام الله وتذمر عليه. هذا هو حال البعض الذين خلصتهم نعمة الله وأعطتهم المسيح خبز الحياة. تراهم يشتقون إلى البصل والثوم الموجود في العالم، والذي كانوا يأكلونه وهم في عبودية إبليس. صديقي، لا يمكنك أن تستمر على هذا المنوال، قدم في طريق الرب والقدم الأخرى في طريق العالم. عليك أن تقطع صلتك بالعالم ولا تعود إلى مشتهياته. عليك أن تقتات على المن الحقيقي النازل من السماء، الرب يسوع المسيح. قرأنا أنهم حفظوا جزءا من المن للمستقبل، وسنرى لاحقا أنهم وضعوه في تابوت العهد الذي سيأتي ذكره بكل تفصيل في القسم الأخير من سفر الخروج. كان هذا التابوت يحتوي على عصا هارون التي أفرخت، وقسط من المن، والوصايا العشر. الوصايا العشر تحكي عن إكمال المسيح للشريعة وحفظه إياها بالكامل، والمن يحكي عن موت المسيح لأجلنا، أما عصا هارون التي أفرخت فتحكي عن قيامة المسيح. لقد أكل الشعب المن في البرية لمدة 40 سنة بمقدار يومي محدد. عندما دخلوا أرض الموعد،
0: توقف المن عن النزول وبدأوا يأكلون من محاصيل الأرض، ثم تذمروا على هذه المحاصيل وعادوا يشتهون المن الذي أكلوه في البرية. صديقي، إذا كنت لم تذق طعم المن بعد، فأقترح عليك أن تأتي إلى المسيح حالا وتتذوقه. ينصحنا صاحب المزامير ويقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. أما يسوع فقد قال: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: يا ابن اللذينة
1: يا مقلول هدي وانا كبر وعدي من شرح لأدي اظن ما فيه